دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

انتبه وأنت على الطريق، ركز أكثر وابتعد عن التشتت، لأن أغلب الحوادث مو بسبب الخطر نفسه، هي بسبب التشتت وعدم الانتباه. فخفف من تعدد المهام وقت الخطر، وركز على لحظتك الحالية وعلى شيء واحد بس حتى تقدر تحمي نفسك، لأن الانتباه هو أقوى وسيلة للحماية.

الصمت لغة ما يجيدها الكل، وهو مو فراغ مثل ما يظن البعض، هو عالم كامل من التفاصيل اللي مو الكل ينتبه إلى، ومساحة تختبئ بيها أصوات ما نلتقطها بلحظتها. وبلحظات السكون رح نقدر نسمع نفسنا بوضوح ونفهم شنو الخفي وراء الضوضاء. علمياً ونفسياً الصمت يساعد دماغك إنه يعيد تنظيم الأفكار وترتب العالم من جديد. فأحياناً الصمت هو أعلى صوت ممكن تسمعه ويفيدك.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حلو أنه يكون للإنسان طموحات يوصل للأشياء اللي يريدها والأهداف، بس لا تنتظر أنه يكون عندك فرصة كاملة حتى توصل لهذا الطموح، لأن ممكن تنتظر هواية. ابدي بالموجود بين يديك حتى لو كانت الأشياء البسيطة، فنجاحك مثل البناء، طابوقة طابوقة راح توصل بالنتيجة لسقف هذه الطموحات. ولا تنسى أنه ما تقارن نفسك بغيرك، فكل واحد عنده طريقة، عنده ظروفه وهدفه مختلف.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

لا تبقى تنتظر أحد يجي ينقذك أو يدفعك حتى تبدي خطوة جديدة. ترى أغلب الناس مشغولة بحياتها أصلاً، وإذا أنت ما أخذت الخطوة بنفسك ما حد راح يعيش التعب بدالك. فابدي حتى لو بخطوة بسيطة، لأن التأجيل الطويل راح يحول لك أبسط الأشياء إلى ثقل بداخلك.

0: it again.
1: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: AUIB FM نغمات تصنع الفرق 101.5.
1: Mustard on the beat, Debo in rap, he a free.

تتعامل ويا الحركة والرياضة كأنه هي عقوبة لأن وزنك زاد. فالحركة مو بس حتى تضعف أو تغير من شكلك، جسمك يحتاج حركة حتى يبقى حي فعلياً. تمشي، تسوي نشاطات بسيطة، كل هذه راح تفرق ويا نفسيتك ويا النوم ويا الدورة الدموية وحتى طريقة التفكير. فمو ضروري تصير رياضي محترف، المهم لا تخلي جسمك يذبل من قلة الحركة.

الضرائب مو مجرد التزام قانوني، هي إسهام مباشر ببناء حياة مجتمع أفضل. الضرائب تساعد بتطوير الخدمات العامة مثل المستشفيات، المدارس والطرق، وتدعم استمرارية المرافق اللي نستخدمها كل يوم. لذلك التزامك بدفع الضرائب مو بس يحميك من المشاكل القانونية، هو يخليك جزء بتحسين المجتمع للأفضل، فكل مساهمة صغيرة راح تترك أثر كبير.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الدكتور أحمد زكي بدر هو أستاذ الأدب الإنجليزي، ولد عام 1925 بغداد، وكان أول عراقي درس الأدب الإنجليزي الحديث بالجامعات العراقية، وهو اللي دخل الأدب المقارن إلى الجامعات وأسهم بتطوير الدراسات الأدبية بالعراق، وهذا اللي أثر البحث الأكاديمي والأسلوب التعليمي بالأدب العالمي.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

أحسن الناس هم اللي يكونون سند وداعمين للآخرين واللي يهتمون بكل اللي يحبوهم. بس وظل هذا الوقت لا تنسى نفسك، لأن العطاء المستمر بدون توازن راح يخليك تفرغ من داخلك، راح يخليك تتعب، وراح تفقد قدرتك حتى على الحب. فحاول تهتم بنفسك وتكون سند وداعم لنفسك مثل ما أنت للآخرين، لأن اللي ما يراعي نفسه ما راح يقدر يراعي أي شخص غيره.

0: They say history repeat itself. And at AUIB FM, we take you on that ride. From the battles and ideas that change the world, to the moments that feel just like today, it's all parts of a long journey. Tune in to the History Hour. Every battle, every discovery, and every invention that shape our world, it's all part of a History Hour. Feel the clash of the swords, the sparks of ideas, and stories that bring the past alive and show the impacts on your world today. The History Hour, where yesterday meets now, only on AUIB FM 101.5.
1: هذه الأجواء الحارة نتمنى للكل السلامة وتجنبوا ضربة الشمس لأن هي واحدة من أخطر مشاكل الصيف، وأي تعب من الحر مو معناه شي بسيط، فمرات الجسم يوصل لمرحلة ما يقدر يبرد نفسه، تجي دوخة قوية، صداع، تعب مفاجئ، وحرارة عالية بالجسم، وأحياناً فقدان للوعي. فإذا شفت أحد يحس بهذه الأعراض أو أنت، لا تبقى تحت الشمس، وأول خطوة تكون بمكان أبرد وخلي الجسم يرتاح، اشربوا مي شوية شوية، وبعدها استخدموا مي بارد أو قطعة قماش مبللة حتى تخففون من الحرارة، وإذا لزم الأمر فالاتصال يكون بالإسعاف مباشرة.

مو كل شي تقدر تسويه لازم تسويه، فالقدرة على الاختيار مو معناها أن كل الخيارات هي مناسبة لك، فاختار الشي اللي يضيف لحياتك مو بس يملي عليك الوقت.

القهوة تعدل مزاجك وما تقدر تبدي يومك أو تكمل يومك بدونها. هذا الشيء حلو، بس المحلو أنه تعيد تسخين هذه القهوة أكثر من مرة، لأن هنا مو بس طعمها يتغير، مكوناتها هم تتغير. هذا التكرار بالتسخين يزيد من المرارة والحموضة ويسبب لك تهيج للمعدة وحرقة بالمريء، وبالتالي يوصون أنه أنت ما تسخنها، حضر على قدك كل مرة تحتاج الفنجانة.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إذا أكو أشياء بسيطة تخرب عليك يومك بالكامل، بلش بتغييرها. فإذا تليفونك يضيع وقتك، لا تخليه يمك طول الوقت. وإذا السهر يدمرك، لا تبدي يومك أصلاً بخلل بالنوم. التغيير الحقيقي يبدي بتفاصيل بسيطة تتكرر يومياً. فإذا عندك عادة تخرب اليوم، لا تعتمد بس على قوة الإرادة، غير البيئة اللي تخليك ترجع لنفس الشيء.

فكر هواية بمستقبلك، من حقك وراح تقلق أكثر على هالمستقبل. والحقيقة مو كل شي تقدر تسيطر عليه، اشتغل اليوم هذا اللي بين إيديك وخلي باكر على الله. يعني الخوف ما راح يبني لك شي، بس العمل والاجتهاد هو اللي راح يصنع لك الفرق.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

سامي عبد الحميد انولد بالعراق بعام 1930. ارتبط اسمه ببداية ازدهار المسرح العراقي الحديث. هو مو مجرد ممثل أو مخرج، كان أحد اللي وضعوا اللبنات الأولى للمسرح الأكاديمي بالعراق. جمع بين الدراسة والتطبيق وبين الفكر المسرحي والوقوف على الخشبة. ومن أبرز إنجازاته ساهم بتأسيس وتطوير الحركة المسرحية بالجامعات والمعاهد الفنية. قدم وأخرج أعمال مسرحية تركت أثرها الواضح بوعي الأجيال، صنع جيل كامل من الفنانين اللي ساروا على خطى، وامتد حضوره لعقود بين التعليم والإخراج والتمثيل حتى يكون جزء لا يتجزأ من ذاكرة المسرح العراقي. رحل عن عالمنا ب 2023، لكن أثره ما رحل عن العراقيين، ما زال حي على كل خشبة مسرح تضاء، ومع كل ممثل يبدأ بحلمه الأول على هذه الخشبة.

الزراعة بالعراق قلب الحياة النابض، ومن آلاف السنين الأرض العراقية انزرعت بالحب وبالتعب، ودجلة والفرات زقوا هذه الحقول وغذت شعب كامل. فالزراعة مو مهنة، الزراعة ركيزة للأمن الغذائي ومصدر للرزق، وهي الجسر اللي يربط الماضي والحاضر وحتى المستقبل. وإهمال الزراعة يعني تراجع باقتصادنا وفقدان لاستقلاليتنا، وهذا يهدد قدرة الأجيال اللي جاية على أنه تعيش بكرامة. فخلينا نحافظ على ترابنا، وخلينا ندعم المزارعين، ونستخدم المياه بحكمة، ونستثمر تقنيات الزراعة الحديثة، لأن مستقبل العراق يبدي من أرضنا اللي نزرعها كل يوم.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

من أحلى الأشياء اللي يستمتع بيها الإنسان وتغذي أيضا ثقافته بنفس الوقت ومعرفته السفر. بس بنفس الوقت السفر مسؤولية، لأن أنت تمثل وطنك قبل نفسك. الأدب اللي عندك راح يسافر قبلك، وسمعتك ترجع بعدك. فكل مكان تزوره وكل شخص تشوفه راح ياخذ انطباع عن بلدك وعنك يدوم. فاللباقة احترام القوانين وحتى التصرف برقي، هذه يفهمها الكل مهما اختلفت اللغة والثقافة. فاللي تتركه من أثر بالخارج وبهذا البلد راح يرجع بسمعة تفتح الأبواب لغيرك من بعدك. لهذا خليك سفير غير رسمي لبلدك، تصرفاتك قبل كلماتك. Now, usually I don't do this, but...

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تعرفون شنو الفرق بين اللي يوصل واللي يضيع الطريق؟ مو ذكاء ولا حظ، الفرق إنه واحد تعب وكمل والثاني تعب وتوقف. أنت هسه يمكن تتأخر ويمكن الدنيا تضغط عليك، بس بعد عندك محاولات وبعدك ضمن المنافسة، فلا تسمح اليوم سيء يقنعك إنه أنت فشلت. ابدي من جديد، رتب أفكارك وارجع أقوى، ترى النجاح يحب النفس الطويل.

لويس باستور، العالم اللي أنقذ ملايين البشر بابتكار العملية البسترة. لكن هذا العالم فقد 3 من أطفاله، والسبب أمراض ما عرفوا علاجها بوقته، وبدل ما يستسلم للألم ويبقى يبكي على أطفاله، خلى هذا الموضوع دافع إلى فكرس علمه حتى يحمي أرواح الأطفال بالعالم كله، وقدر يستثمر تجاربه الصعبة حتى يبني شيء رجع بالنفع على كل الناس. وبالنتيجة لا تخلي ألمك يقيدك ويسجنك، حاول تصنع منه الفرق. فالإنسان العظيم ما يهرب من الألم، الإنسان العظيم هو اللي يحوله إلى أمل.

القانون مو شي نخاف منه، القانون موجود حتى ينظم حياتنا بالكامل، فالتزامك بكل القوانين هو لحمايتك أولاً وحماية غيرك. بالعراق نحتاج دائماً نرجع لثقافة النظام، لأن الفوضى راح تتعب الكل. خلي التزامك عادة مو استثناء.

استشارة لشخص فاهم تنقذك من غلطة عمر، واستشارة شخص جاهل تدخلك بحيرة كل العمر. بعض القرارات ما إلها رجعة، فأخذ وقتك حتى لو أنت مستعجل، حاول تسأل الشخص الصح وتستشير وتاخذ قرار.